أهي الفريقة مع إنه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة طب شو الطريقة.